شارق امشي زح امشي زح من قدامي ليه انت لسه واقف وسكت خلص كافي كافي اتحرك اتحرك من قدامي بسرعة يخ

مساء الخير يا حبايب. انا اتصلت فيديو عشان اقول لكم انا وصلت وقاعده اجمع ملابس. شكلكم المشغول مشغول والمافي مافي. anyway اي كنت فايل خان خكومه وليه باكر ان شاء الله اكلمكم مره.